ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.

نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم.

这样了。فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أو اندبلا أوش كاتيك دبيت أجر كسيك تان دزنيجي كي جواني قرتو باشان هاد بومزقو هيتش تيهاني ندا بيت جيغا لنيجكا وهيتش مبستيكي نبيت بيجغل أنجام داني نيجي جماعت أو هر هنگاوكي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهيك شي لي بوتوو حتى دقات مزگوتكا اگر چوا مزگوتكا أولا نيج دايا ما دام چاوري نيج کردن جيري دابيت فريشتكانيش بويدا پارينوو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنوجي تيا کردوا دلين خوايا بزيد في دابيتوا خوايا لقناها كاني خوش ببو توبو بشيماني ليور بقدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دسنوجي نشكابي.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري أمن زايا نبي پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتيتو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح قرأته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانو هیچ دولمندو بتوانای اگنیا مگر توی دولمندی بتوانو هیچ دولمندو بتوانای اگنیا مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه.

ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجب نورو سپاس و ستایش هربو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده پرستینو خاوانی همو نازو نعمتو شکومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدل سوزی و امکداری ده پرستین گرچی به باوران نیگرانو سغلط بن بمگوته ایما. پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرب یعنیتو. عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبة كر عامر رضی خواین لبه دلی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمانی پیدام لدوی همون ویجیک قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس بخوینم. پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیح دانا. و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كدا فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي. بشوى نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قرابيانتو. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. واتا بشوى علي رضي خوين لبي لبي غنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كده فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقومان دشتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده. پشوا طبراني با اسنادكي حسن جراويتوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارتا وكا فرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي وسيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي. پیشوا مسلم رحمتي خواي لبه گراويتيوه. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال

قال: ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرز يان سنة دالة في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا، پروردگارا بلندو گورایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان، براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتن بری روشو ریگی خرابو نبار. پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفی حدیث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت بپروردگاركي لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: بليك بقرآن روشن كرابي نوري إلهي بأو درابي بو سر قطاري كارواني ري معلومة دبي هر أوكسر
1: في مقال

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق.

إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

به أو يحثنا على فعل ما نهيتنا عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك

الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

أنت. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليلة بتوا و هر كس ايوارب بيخويني دپاريز ري ليان تا بياني

0: قبر
1: بياني من بسرداهاتو ملك بياني بسرداهات بو خداي جورا واستعيش بو خدايو هيت پرسترابيق نيا بحق جغل الله تنهايو هاو بشينيا ملكو سفاس بو اوو بسر هم مشتيق دابتوانايا پروردگار داوي خيري امرو خيرو چاكي دواي امرد ليدكمو پنات پيدگرم لخرابي اوي لم رودايو لدواي امردايا پروردگار پنات پيدگرم لتنبالي و لش قرسي و خرابي تمن بيري پروردگار پنات پيدگرم لسزايك لآگري دوزخو سزايك لگور داتوشم ببيت.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

عملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: راديو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائن پیغمبر.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: قال رازي بن لبيغمبري
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خويجا تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتنی هیچ
1: خوایک نیه جگل تو
0: و انا عبدك
1: تو من درس کردو و منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: پنات پیدگرم لخرابيك كأنجامم داوى
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو ناز نعمتك كانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: ويعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا ليم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: شنك هيج كز لقناهان خوشنا بيت جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان وباور دلنيايا و أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواي قورة لهم ولاي خوش ويستكانم ببشتواني خواي قورة أتشينا وخزمتي آية كاني سورة الانفطار أمرو بيك وأتشينا خزمتي آيتي وإن عليكم لحافظين. إنا بوتوكيدا طبعا خواي قورة دواي أوي باسي أوي كرك إنسان هو كاري جناه إنسان كان سربيتشي إنسان كان وغرور إنسان كان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فرمي هو كاركي أوني كإواب زان لبروي جناه كان لبروي خوي جورا كريم وخوي جورا ستر تانا اللي تان خوش منها. فرمي كلا بل تكذبون بالدين وكاركي جناه إيوا أويا سربيتشي إيوا غرور إيوا أويا يشتابا وربون بباداش وسزا لا إخوة نجس في أوتيات أنا دعية فرمي وإن عليكم لحافظين. تبوت إن بو تأكيدة عليكم بلغي لسر برزي استعلاء واتل لسروتان ورقيبا نافرمي معكم خواهي قرر نافرمي وإن معكم نا أفرمي لقلتان نافرمي لقلتان بلكو عليكم واتب بسرتان واتزال بسرتان زالن بسر كارو كردوكان آقاداري قصو كرداركان وأفرمي لحافظين. فرمي وإن إنك وتأكيد بو لح عليكم بو استعلاء لحافظين لاكش بو تشيا لاكش بو تأكيد جاركيتر وبرود قال فرمي دا فرمي عليكم لحافظين نافرمي لحافظون لحافظين عليكم حتى تايبد مندي وتخصيص بقيني واتا بتايبتي إيش يعني بتعدياري كلاوي تشيا أويك حافظن بسر إيوه حافظين نكيري حتى دستلاة قوري أو ملايكتان بقيني. طبعا حافظين نكيري وجمع إيشا واتا توي أي إنسان أقدار با تو لجير يق رقاب يعني بلكو لجير چندین رقابيتو چوار دور جيراو بچاو ديرو بمراقب وإن عليكم لحافظين. الزكانم وتمان جاري تلباس ما نكر وتمان كلمة حافظ جاي لحارس زور جار بنيو مانا كإهانة بقرآن كريب والعياذ بلا براكاني مصحف أدرين ري وأسوتين ري زور جار أم قصي أكري أي خواي قول بوني باراست يعني زور جارش أي بينين كاتي شوينيك أسوتي قد مصحف يقما وطولين خواي قولاوتا حفظ قلو باراستويتي. أجزا كانم حافظ جاي لحارس حارس أو كسي لدر وشتيك أباريزي لدزينو لا لدزين بونمونا إسا حرس كاتي لبر دم بناية كايا بو أوي كسي خراب نية تجوره بو أوي دزينك للي بيو كسي قناتي زر لبنا كبدا حرس أوي لدر أباريزي بلام حافظ أو كسي كالناو أي باريزي حفظ باريز قاريتي لتيكتون لشيواندن ساتو كاتيك مشتيك كريم معلبات أو تريتي يحفظ في مكان بارد لشوينك سار دان نا فرمي حرساتي بقرن واتا نا يحفظ واتا تيك لشوينك سار دان بوي تيك ناكي بيكاتكاني وبوغنكا خواي قورة حافظي قرآن وإن له لحافظ واتب أي بارزين لتحريف نك حدثات يقرن كزن يدرن كزن سوتيني خواه قرر حافظ النايل انحلافي بيبكري نك حارس بيو بوي خلق نيدرن ونسوتيني كواتا حفظ بارز قاريش تيكا لناو لتيكتون ولشيواندن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما واتل إخوة بريز وسكون أمين لوي أينو سن واستمو في الله كزناكن كراما واتشكو واتباشي واتبرزي أخلاق واتأمانت واترازقوي واترس طبعا كرامج ليرانا كيري حتى تعظيم بقيني خواهي كوريكاتي وصفي أما ليكتانا أكا أفرمي حافظين بنا كيريني بوي تعظيم بقيني وتخصيص بقيني وحروها كراما جارة كتر بنا كيري هنا حتى جارة تعظيم بقيني كاتبين أينوسن يكم جار فرموي حافظين دواي أفرمي كاتبين واتا هم چاو ديرنو هم اينو سنو نايلن لنبشي خو اگر چوك امان اگر ام ملايكتانا ايشيان تنها نوسيني كردوكان بوايا اگر ملايكة تنها ايشيان نوسيني كردوكان بوايا اكرا بسر رايتوا اكرا لناو بچوايا بشيوين رايتيك بچوايا حليتي ابوانا امان اينو سن بلان پیش او ابنو سن حافظن واتا شتيك اوي كنوسيان بهشتي ويا قراني بسارا نايا تيك ناچه ناشه من ريت وافرمي يعلمون ما تفعلون نافرمي يرون نافرمي ايبينن افرمي ايزانن يعلمون افرمي ايزانن چكا اكريه كسيك شتيك ببيني بلا موكاركي نزاني شتيك ابيني ببرچاو توا بونمونا ساريك دعمي كردوا خدو ساري داين بيك ازاني دي بس نزاني چوانا اما ايبيني بلا علم اوي ازاني چوان بيك انكشاو چيش روي داوا بوي اوان تنها كردوا كنابين و ازانن چيشت كردوا واتا يعلمون واتا اقاداري نيتو خواطرو تفاصيلو مقصدي هموش تكانن ازانن چي دوتوا چي تكردوا چون كردوتا بچي ما بس يا كردوتا نيتي چي بولا كردوا كانتا بويا زانانا فرم كاتيا آية ملائكت ازانن نيت انسانا كان ازانن بيقمان ازانن ابي خواهي قولي بيغمري خواهي لفرم ديكا فرمي من هم بالحسنتي او يهمي هبيت بيقى فرمي ومن هم بالسيئة هما كي اكي نسيه خو ملائكتا نسيه كواتم ملائكت آقاداري نيتي إنسانا كانيشن خواهي قولة واي بديهي ناون كآقاداري نيتي إنسانا كان بن يعلمون ما تفعلون يعلمون مضارعة بوي تجديد برداومي بغيني واتب ببردوامي اوان ازانن اوان نية جاري بزان و جاري نيزان بلكو ببردوامي ازانن كأيوا خريكي چينو چي اكن جا خواهي قولة افرمي چي كأفرمي يعلمون ما تفعلون متعلقة كي محذوفة واتا نوعي فعلة كي ديارينا كدوا كخيري يا شره واتا همو قصو كردارو حركات وإشارات أقيني أو حركي إيكي أو إشاري إيكي وإلى دلتايا همو أمانة همو آقا داريتيو همو أزاني إتر خير بيا شر بإزاني أفرمي يعلمون ما تفعلون تفعلون أو إيكن أوي أنجامي أدن إموت من جارتي باس من كردو جاوزي چي لنيوان فعل وعمل طبعا أجزا كانم جاوزي زور قولي لنيواني فعل وعمل سأخوي قولي باسي عملك أفرمي إنه من عمل الشيطان بكاتي عمل الشيطان شيطان عملي هي بس خوي قولي فعال لما يريد كواتي جاوزي چي بو شيطان عمل بكاريني بلان بو پروردگار فعل بكاريني كلمة عمل بالكردنوة إبي تخطيطي إبي زمني ايو تاجي بجيب كيت بلان فعل يكسر اي كيت انجامي ادي حر بلين اشتيكا كاريك اي كيت يكسر اي كيت بابي بيركرنو اي كيت خواي قورا بيويستي بواني دانيشيو بيربكاتو بلان دابنيو زماني بيويت فعالو لما يريد حر شيشي بيو كون فيكون يكسر بابي ابيت كواتف فعل زماني تيانية تخطيطي تياني بيركرنو اي ناوي بيركرنو اي نية پیغمبر خوشوی زفرمه نهیم لهرشتی کلیه کرد مازیلی بینن هرشتی کم پیوتن ففعلو بیکن طاو بیکن و پیوز ناکه که پیغمبرشتی که پیوتی بیر کموا آیا اما چونک نه فیلی کردوی تو بیکن و طاو که وقتا فعل زمانی تیانیه بیکردنوی تیانیه و هر وها عمل زیادر او کاره که بقصدو اراده و ایکیت بلام فعل لوانه اشاره بی لوانه كلمه بي لوانه حركه بي كواتا كخواي قولة أفرميف تنانت اوان فعلكشتان ازانن او زور اسعية عملكشتان ازانن اگر اوي كلابريكا ايكي ببي تخطيطو ببي بلانو بير كردنو زمن ايكي يكسر ازاني نيتي تشيو بچي نيتي كردوتو بچي مقصد كردوتا او اولاد تركا عملیش بزنه که تو دانشی بیره که تو چیب کمو چی نکم. خواهی که وره افرمه و این علیکم لحافظین کرامن کاتبین. خواهی که وره باسی چوار صفتی ام ملائکتان اکا که مراقب و حافظن بسر ایمو. لصفت کانیان اتمن یکم حافظن و این علیکم لحافظین چکار شاید را فرمه این کل نفس لما علیها حافظ هر نفسیک حافظ یکی بسروه و تشمن حافظ او کسی اکا اوشتیک ایلیت اوشتی ایکی اوشتی اینوسی با امانت و کخوی اینوسی به بدسکاری کردن شواندن کواتی یکم امان حافظن خوای گوره او ملائکتانی که مراقبن بسر انسان و کرامی کاتبن ام صفتانه یعنی که کدوکانی من تو اونوسن یکم حافظن تنها نوسینه که ساده نیا بلکو با امانت و اینوسن و نایلن یک وشو یکشتی لیه کم بیتو لیت یک بشه دوم خاون کرمن کرامن واتا خاون ریزوش کن واتا ای انسان تو ملائکت یک لگل آیا خاونی ریز لای پروردگار اگر ام ملائکت ام کائنا ام بونوار ام ملائکا لای خوار ریز دار بی ای توی انسان چون شرمیلی ناکی سیم صفتیان نوسین کرامن کاتبین واتا حموشتی تو مار اکن بوی لقیامتا کاتی پروردگانا فرمی و نخرجو له یوم القیامتی کتابا یلقاه منشورا کتابا کی بینه؟ که ای بینید گورو بچوک نسلا و نسیو یعنی گورو بچوک و کلو صغیر و کبیر مستطر اوی گورو بچوک به نسلا و صفت کتریان یعلمون ما تفعلون علمیان هیا تنها کرده و کد نابینن بلکو ازانن بچینه تیه کردو تا بچی مبستیه کردو تا و هروها همو کرده و کان ازانن بخواطر و بآشکر و بنهینی و خوش شویست کانم بپشتوانی خواهی گوره لحلق کانی ترا اچین خزمتی آیت کانی تر والسلام علیکم و رحمت الله و بارکاتو
1: بدری جایی شو روش دتوانن هاوری رادوی محراب
2: بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: براستي بو ايوه هيا لپیانبری خواه وچاکترين نمونيغ ركو پیکيو سرمشق بوتان بتايبت بو او کسي كبتماي خواه روجي دوائيو يادي خواش زردكا

آيات الكرسي حيف همو من دالا كان من لبرينك بمن دالا كان من لبريك بخيزانا كان شو منو هتاعي خيني أو مالي خود بس بيربع الله والله هاتي لرواياتك أفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم هر كسك تو مضجع وشوين خو خين دي أري خواي قورة أو يبارزي ويحفظ جاره ومن حوله زيرانا كشي بواسطي بيبارزي أو إلى دورو بريشي تي أي بارزي أو أنا آياتك قورية كيس آياتك لو قورة تبني لو استعسين لنا يبزين لزور قورية شوف أو آياتك باس لسي أكا باس لذاتي الله أكا برزان خوي تعالى أفرمي الله لا إله إلا هو يعني كلمي الله كلمي كأرين معجزي تيدي استدركة أرين لا إله إلا الله أرين صمامي ضضي إنسان فرعوانك أرين روحي إنسان بوني هندي شد أكا أو روحي كخواي قورا فرن فطرة الله التي فطر الناس عليه أرين بري لا إله إلا الله لا إرادي دلت بي خوش بي سوكو كلمي موسيقاري لحني لا إله إلا الله تفريغ علمي نفس أريها مو إنسانك بيشتبه تفريخي ها الرياضيك ضلي خوي للايك سيك داعني أري لا إله إلا الله تفريغي إنسانك خمكاني ولاءني صمامي ضلي أكاتو روحي فرعوانك لويك غمرة فهم أفضل الذكر قولترين ذكر لا إله إلا الله أول آيات الكرسي ده هي الله لا إله إلا هو باشان فرم الحي الحي والقيوم دو أسماء صفات صفاتي خواي قورن صفاتي عظيم أرن أسماء عظماء ناوي قوري خواي قورن بإغمرة فرمي إذا دعي به استجاب هر كسيك بونا وانا لخواه بارتو خواي يكسر دعاي قبولك دعايك لكاتي ناتاري أخوين درين بإغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم هر كاتك لكاتي ناتاري بري يا حي يا قيوم خواه لها وارده

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسياركاني إيوا. برنامج برسياركاني إيوا. بولام دانوي برسيار الشرعي كاني إيوا هاوريو بسراني محراب. برنامج برسياركاني إيوا هرجارو لألقيك دا. للايني شغل مع مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا. برنامج برسياركاني إيوا. دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني. راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه پرسیار کانی

والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

رحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم ده فرمه هر کس خمو گرفتاریک لسر باورداریک لا ببات لدنیا ده او خدا خمو گرفتاریک لخمو گرفتاریکانی روج دوائی لسر او لا دبات. هر یک بارسوکی بکات بو کسیک کباری قرسی جیانی کوتو تسرشان او خداش همو بارسوکی و اسنکاری کی بودکات لدنیا و دوار روج ده، و خدا بردوام لهاوکاری و یاریدی بندکی دایا حتا او بندیا لهاوکاری و یاریددانی برای ایمان دارکی دایا.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني.

برنامج هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناس نامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البومي كابو أشنابوني زانايا هواري محراب باريس طالب درباس آمادو كشكشي دكا برنامج هواري محراب

0: هم كاتتان باش
1: يا اخوة بخير من بسر شاهم كاتي وجبار
0: سرطا حزك ناي خوتو باو با بيرو بيما
1: من ناي خوم حاج محمي مامور رشم مشهورم انجومني قندي عنبم
0: مام حاجي كي لدائق بيتو مواليدي چني
1: من مواليدي 1934
0: سرطا تمني منالي چون تي پرانو ببيريتو
1: بله تمني منالي من وقو من ألبوم تاكو پنجاو چوار فكرم يه لپنجاو چوارا لعائليش جو تياري ام قنده لدائق بوم لم قنده لدائق بوم
0: خينوارد هي مام حاجي
1: لپنجاو چوارا مكتب هاتا عنب پیشي اوي كمكتب بيتا عنب ماموساك مان بوم ماموسا ملا محمود درجة عالي بيخوا افريكا حجرة وفقية بومنج أشوم جارجار أمخون لحجرة جزمي عمو تباركم لحجرة تواوكر
0: يعني أمخون واريك إساحتين وكاتين
1: نا إنجا كمكتبها ولا پنجاو چوارا أوي منال بو شو مكتبه مكتب دان رامني شو مكتبه لپنجاو چوارا شوين مكتب لشاسويكا لشاسويكا سنفي ششي سرتائم تواوكر لا سنفي ششم تواوكر شو مسانوي هلبجا لهلبجيج لبيتا سي سنا سي سانوي مخون بلام دواي تاشاسو بينش من ل هلبجا خون مشاسو بينش كمكتب لسيا درنا شوين من هر ارزي خون دنم هبو رفيقه كان مزوري ان ترجان كرمنو كرشي كبناوي توفقي حاجي نارو او مار بن شول سليماني لا شو خنمان او صالحه كلا شو خنمان شص وشجبو هر عين شد حزبي بحث لقل بيج مرقا دائما منازع يقبون تقو نار راحت يبو هم خنواري مان بو تواو نبو هل سي هم ماينو كماينو من هر حزم لخونواري أكردو لوظيفة أكرد والله لشاسو حوتا من دوريكي مزميدي عسكري كراوة حزم لوو كركبتن بو عسكري أو دورة ببينم تا منشوم بو عسكري ماويكي زوري بياشو دورة كرنما عسكري أكرد دو سالش عسكري متواكر لشاسو نوع من تسريع بوما
0: ماما حاجي ساحزك اينا وبزانين علين بارستان شاعري تو دس الشعر هي باسكي هو بك ام حزي الشعر لكيو باري دلو چون حزي الشعر كل لكيو دس بيه
1: الله ام حزي الشعر الحفتا كان ابو مولونامي هبو لزمخي خوارن مولونامك بالرحمة ماموسا ملام حمي شار زوري كري ماما ساملا صالحي زارا رنجنا وبانغو بيستوي لبي هاو عرف حفلي مولونا مكبو وكو عرف حفله بو خوا افريكا اما نتشو الدلمو منش الحمد لله لقل دينا خريق بوم زور لقل دينا خريق بوم كتشو الدلمو لبي بعض الشعريان خوندو منش اتل لزمقي وكهاتمو برقا بتنيا هاتمو كهاتمو وتم خوايا شعركم بو بيري ياخم بيخوانمو والله شعركا لبين الزماقي داوي الله كهاتمو بو عنب لبيا خوان تعالى هاوردي خيالم هتر شعركم بو هاو هجنو ديري جوانم بو هاو كبوم هاو هاتمو شعركا هل بروكا بو مهاو امنوسي شنكو شعر يسمى شعر بويا شان شعر دوسيا كتاب بركدو تولى شعر يسالو بورام شو شعر الناس كبومي يتر دواي ناس مز
0: لو كاتا كدس في الشعر شاعر غورا كان تخوندو
1: زور مولوي مخوندو احمد جاف مخوندو بيساراني مخوندو
0: بدر لو مولونا ما لكويتر بشداري شعر خوندنا وكردو يعني شعر بلا بوتو
1: بله كتابم هي يسيش كتابم
0: شاب راو
1: بله
0: لكو ركوب نوي ما شوانا لا راديو كان لا تلفزيون كان الشعر بلاو نبوتو
1: نو والله بلاو منكر بس اوي داواي كرد بي هاتبي وكو جنابو شن شعركم بو خون بيتو اوان لواني بلايان كرد بيتو بس خون بلاو منكر وكو لا هنا كور كومالا بلاو
0: تيكالي ناو شاعرانا كي كور شاعرانا كي بانغ ناكن بو سيرانو غشتو شعر خن نو
1: هنا مسافي ريبيواني هنا دوسي شعر مخوندو لا هلب جير لا قال ريبيوانا كان سبارت بظلمي ام حكمته ريغري لما موسيان ولا فرمان برانو لا بريني موته بعض الشعر نوسيو خوندو ما تو بيان
0: ده شعرك لبرده ثانيه بيشكش مامكي
1: والله شعرك مناجات من لبرده ساي حزكم ام بارش شعري مناجات پیشکش به جوگرانی بکمو به یوی میوانی بریزن که هاتون بایارم مناجات لگل خدا تا شو یک نیو شو لشیرین خوا خوایار متی دام هاتم بخوا چوم دز نویجم گرد نویجم انجام دا کوتم مناجات لگل خواکم دا دستم برس کردو بگریان و چون گناه بار بوم اپارام و دوام کرد لخوا پنام جی پنا لطو زیادتر کس نیه جی پنا مالیچی ملکی ارز و آسمانی حاکمی حکمی تاوان بارانی رازقی رزقی گیان لبرانی خالقی کونی نبات انسانی خالق جاندار ناو بحرکانی جانداری جر ارز کنی بردانی خاونی رزق که خاون رزق یعنی تو رازق یعنی خاونی بحری قطری بارانی دکتوری همو نخوشکانی شفا لای توی بو نخوشکان بنده ببخشه لطاوانکان هاتو مدرگات وقتو بکاران تو بم قبول که وقتو بکاران زور جار کوتوم سرچ که شیطان بو مالی دنیا کردوم تاوان لدل ما در که وزوسی شیطان زاکیرم زیاد که فیربونی قرآن زبانم فیر که ذکری نیوژکان افواتت زوره بو تو بکاران حمود باز کردوه بوته قرآن روانت کردوه چند پیغمبران بو رنمایی بو همو انسان آخر پیغمبر وگ نوری چاومان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم حلگری قرآن هر کس شریک بو خوا پیدا که شوان کوتوی قرآن پیغمبر نکا بیشک کافر سرپیچی اکا جگای دوزخ خوا عادز اکا بنده پی زانم اقلت پی داوم سروتو مندال حمود پی داوم هر مصیبتیک کتوشت کردوم کاتی مصیبت صبرت پی داوم شکری توم کردوه نارحد نبوم وقت صبری ایوب که پیغمبر بو او مصیبته کتوشی او بو لکر لسروت زورت پیدا بو حمود برده و تاقید کرده و به نخوشی گران ایشو درده و چونکو نوری تو لدلیا ما بو لذکر و طاعت قد غافل نبو لپاشن سالک آبو درده و شفا لای تو بو چاکت کرده و بندش چاوری شفا و درمانم لای بل جستم ایشو آزارم
0: ماما حاجی ام شعرانی تو همی هر طیبت و شعری آینی یا لبوارکانی تریش هر شعر نسیم
1: لحمو بوارکانی مسیم
0: وکو چی تریش؟
1: وکو ظلمی ظالمان وکو ظلمی رژیم
0: ماما حاجی چاب کراو هر ام کتیبه که لبردست مانای بناوی چردیگ لطمن لدوای اما او برهمی ترو کو کرو تو؟
1: برهم امام کو کردو تو
0: پریاسکی تمن
1: بله پریاسکی تمن بله
0: شعرکان خود یا نوسی تو
1: خود یا نوسمو شو نیمه شو بو میه دیتر حالا سمو
0: کاتی که شعر انوسی حزب چیه گید
1: والای حس امن مرتاحم کدوای شعرکه که ایتر دعوه لخوا اکم اپارم و لخوا که خوا تو یارمتی من منو داو ام شعرم بو ها
0: هر لکورو دانشتنی مالانا شعر خوانی تویان تایسا کس چاپی کوتین لگلا نکری بو رادیو تلویزیون
1: والای جماعتی یگرتو هاتون جماعتی هینش هاتون کومل هاتون جماعتی بزوتنو هاتون جماعتی هینش هاتون ام حکومت جارجاریان
0: شعرکانی پیشانی کسانی شارزاتر دا ولا خود رخنه لی ناگرن ما معاتی
1: رخنه لی گرتو
0: من لباری چیو رخنه گرن
1: لباری زیاتر هین وزن و قافی و ایتر لباری هینک زیاتر شعری واحی دیر رکیان چوار پینچ کلیمه تصادفکا هی واحی نیه سردیری دو همیان یا یکمیان یا دومیان یا وته دو وته زیا یا کمی هی بلام وزنکیان قافیکیان ریکه
0: بله باشه زور سپاس دستو چاو خوش بی هیوای سرکوتنی بخوازی
1: خواه بخیر بین بسر چاو
0: بیسرانی بارس عزیزان لیر دا ماوی برنامه هواری محراب کتایی هات هیوادارین کوا سوتان لیور گرت به هر شادو کامران بن تا برنامه دهاتو بخواتان دست پیرین خواتان لگالت.

یخوا هاوارم هنای درگار ببخش گناي بندي روسيات من كسر حلقي شرمزارانم سرچو بكشي گناه كارانم گيج گيجاوي دريای گناهم لزمين جدا نيه فناهم شرطي بنديم نهينا يدي رومنايا لبر روزلدي بدي هرچي يكم كردوا لنا فرماني پيناوي بيلم تو خود ايزاني بيشاريوا يا بيدي تروم رزام برزات والي ركوتو تو بيك جارة بو هزار گناه استغفر الله استغفر الله جرمم بي حد و سوچم بي شمار ربي نجني من عذاب النار هيوان بتويا بإله بالله بلا تقنطوا من رحمة الله كسب كاري من خطايا سرجم يا غافر الذنب فاغفر لي وارحم وكوتم أميد يا حي يا قيوم إيه ما لدرقات شون أبين محروم.

0: برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد با یاساکانی تجوید و دوکوت نوال لحل کردن لخوندنی قرآن دا لم برنامه دا زانستی تجوید به شوازی کنیو ساده دخلت برگوی بیسران ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی برایز ما مستادان رحیم برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حق حمده والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاوي خواهي قولتان لبيد بيساراني برزو خوشويست خوشحالم لالقيش نوي برنامي جوان خود نوي قرآن بخزمتان قيشتي نوا بهواي رزامن دي خواهي پروردگارو پاشان سودو قازانج بو همو لايك خوشويستان لزنجيري برنامه كان دا هاتي نصر باسي دیارترین او هلانی کلکاتی وطنی پیتکانی زمانی عربی داده وطرید یا خود دکرید و هاتی نسر باسی پیتی نون و پیتی را لبرنامه را بردوا نمونه من هنائیو لسر دیارترین او هلانی کلم پیتی اکرید بکو و بیر هنانویک باسی چند حالتی که کنو لو حالتانی کلکاتی وطنی نون ده وطرید دیارترین یا اویک لکاتی ساکینیا کاتکا نون ساکین بید و تسکونی لسر بید زنی لسر بید مینگکی دریج نکین و یا خود دری نخین بو نمونه نستعین پیوسته با اندازه اک او نونه مینگکی دریج بکریتا و اگر بلین نستعین اما حاله خوشویستان پیوسته دنجی نونه که بباشی ببیستریت اویش ببیستنی مینگکو دریج کردنوی یا خود بپیچانو زور دریج بکریتا و امیجر حاله نستعين باندازه که لازانستی تجویده رگی پید راوه بیسته بونده دریش بکریتو واروها قلقلق دنی انعمتا امیجه الله خوشویستان انعمتا بمشوازه پیتینون بخونی نوا یا خود جاری وحای قلو اکری النار با النار اخیون ریتو ام حالتانه باس بانکرون نومنمان لسر هین ایوه واروها پیتی را خوشویستان دیارتین و حالانه که لکاتی ناسکیه با قلوی بخونه تو یا خود لکاتی قلویه با ناسکی بخونه تو اما چند حالتی که با نمونه وشی مذکر با مذکر بخونه تو یا مریم با مریم بخونه تو با پیشوانه و ناسک بخونه تو امانه حالان خوشویستان پیوست خومنی لیه بپاریزین و چند نمونه اشتریش که لبرنامه را بودوه نمونه من لسر هینایو امرو باسی پیتکانی طا دال تا دکین دیارتین او هلانی کلم پیتانه رو ددن پیتی طا خوشویستان یکم همس پیه کدنی بو نمونه فطاله بلین فطاله فطاله پیتی طا یکی کلو پیتانه که همسی نیه خوشویستان پیتی چی مجهوری مقلقله کاتی که ساکین بید و اگر متحرکیش بید پیزنه که همسی لگلا بوتید بلین فطاله اما حالا یه خوشی استن یا خود صراط الذين صراط الذين اما پیز نکه هم سی طا بکری صراط الذين پیتی طا پیتی کی مهموس نیا گم علی بی خوشی استن پیتی کی مجهوره با اوی که پیتی طا ده دنگش یکن من دلریت و پیز نکد هم سی پی بکن یا خود حالتی دوم ناس کلا واس کدنی وکو طباقا بلين تباقا تباقا بيتي طاكا بتاء بخوني نوا لاوازي بكين اما يجي شكلو حالتاني كا بدي دكريد لا كاتي قران خوني نوا بيوس خمان لمدو حالتا بو بيتي طا بباريزين بيتي دال خوشويستان ديالتين وخلاني كالكاتي وتني بيتي دالا رؤيات تيكال كدني دنگا كبا بشيق لبيتي تا وكو اما حالتك الزور بلاوا و پیوسته خومنی لیه بپریزین بو نمونه وشی الدین الدین پیتی داله بلین التین تکلی کین با پیتی تا مالیکی یومی الدین جاری واحه ابیسین الله چی مالیکی یومی التین اما معناکیش اگورد و با عمدی بیا گناه باره بیا و کسا پیوسته راهنانی که زور بکر لسروی که پیتی دال به همان شوا پیتی که مجهور پیوست دا کد هم سی پی بکید یا خود نزیک بیته و لپیتی تا ام حالت خوشویستن حالتی که زور دیاره پیوست خوبانی لیه بپارزین مالیکی یوم الدین او دالا بته نخیونه توا یا خود لکم دینوکم ولی دین جریوه عبیسین الله چی؟ ولی تین اما گورینی پیتی دال با پیتی تا هم معنی و شکه اگوره و هم اگر با آرزو بید و کسا گناه بار بید پیویستا خوبان بپارزین لو حالتا یا خود حالتی دوام قلو کردنی بانمونه و شی صدور با قلوی بخوینم بلین صدور صدور دالک قلو کن پیویستان که پیتی دال صفتی قلوینیه پیتی که مستعلینیه و هیچ حالتی که پیتی دال صفتی قلوی ور نگرد پیتی تا خوشویستان دیارتین و حالانی که پیتی تا داده کرد زیاده روی لهمسکی لکاتک دا که جولدار بید واته متحرک بید پیتی تا پیتی که مهموسه واته هوا دیتا در لغلی داو و دنگجیکان ما نالریتا و بونو منکاتی گلین ات اگر دست خیلی نسر دنگجیکان من او پیتا لیکچک لو پیتانی که دنگجیکان لگلیا نالریتا و هناسید لگلیا بلام اگر زیاده روی بکن لهمسیفتیا او حالیا بونو منه بطایبت کاتک متحرک بید و تحرکی لسر بید یا خود جولی لسر بید بون منوشی تتوفاهم بلین تتوفاهم بیوزنه که زیاد روی لصیفتی همسکه بکرد تتوفاهم همسی هی خوشی بستن بلان با اندازه کرگی پی دراو حالتی دوم با پیتی تا خوشی بستن قلو کدنی وکو تطمئن بلین طمئن بيزنا كا بيتي تا قلوب كين لبيادا چونك بيتي طا بتوا يا هاتوا تا تطمئن بمشي وازا اگر لسرتها توزي قرز بو لسر زمان من اتوانين وشكا بكين بچن برغيك وبونو منا تطو بمشي وازا تمرين كين حتى زمان من رايا لسري او انديك زمان من رايا هاد لسري اتر خوی نوی و شکل زور آسان ابید دلامن حالتی سیم وازینه لهمسکی بتایبر لکاتی که زندار بید بونمونه موشی تتمارا اما متحرک لویاده تتمارا واتا هیچ همسی که لگلا نبید لکاتی متحرکش همسی هل لگلایا و بتایبر لکاتی ساکینیه ابی آگامن لهمسکی بید بونمونه موشی تترا بلين تترا همسي لقلا انا بيد خوش ويسان اما هلايا دنجي تاكا بجواني در ناكويد بوية بيوستا راهنان زور بكين لسر ام حالتا بونمونا وإذا الشمس كوبرت بيزناكا بلين كوبرت همسي تاكا نكين بيوستا همسي تاكا لبيادا بكريد وراهنان لسر او شوازا در برینا بکن خوشبستانی نسر پیتکانی صفیر دیارتین او حالانی که لکاتی و تنی پیتکانی صفیر دوترید واتا پیتکانی فیکا که صاد و سین و زای خوشبستان صاد و سین و زای پیتکانی صفیر دیارتین او حالانی که لم پیتانی دکرید لاواز کدین صفیر که یوکو الصالحین برین الصالحين صفيركي كم كينوا المسجد من المسجد صفيركي بيوسة بجواني درب كوي يزكى بلين يزكى صفيركي كم كينوا بيوسة يزكى صفيركا واتوكو دنيا كيفيكا كده بيسريد او صفتا لم بيتانيا بيوسة بجواني در بخرد حالتي دوام بكارهناني ليوي خواره ولكاتي دربريني وكو الصالحين بلين الصالحين بيز ناكات ليوي خواره وبكاربين لبيتي صادة ليومان بكارناهنين لكاتي وتني بيتي صادة ياخد يزكا هلا يبلين يزكا ليو بكاربينين چونك ليو لكاتي پیتەکانی سەفیرا هیچ دەورێکی نییە. حاڵەتی سێم خڕکردنەوە و کۆکردنەوەی لێوەکان لە کاتی تەربینی پیتی سادا، ئەمە حاڵەتی زۆر باوە خۆشەویستان. الصالحین بڵین الصالحین الصالحین، ئەمە بحاڵەتی زۆر باوە، پێویستە خۆمان بپارێزین لەم شێوازە خوێندنەوەیە. جاری وایە خوێنەر خۆی هەستی پێ ناکا، بەڵام کاتێک بۆ مامۆستایەکی خوێنێ مامۆستاکە یەکسەر هەستی پێیەکا. خۆ ئەگەر سەیریشی نەکرێ یەکسەر هەست دەکرێ کە ئەمە حاڵەتێکی نائاساییە لە پیتی سادا. حاڵەتی چوارەم باریکردن و ناسکردنەوەی پیتی ساد وەکو المەسیر، بڵین المەسیر، مەسیر بە سین بیخوێنینەوە، ئەمەش هەڵەیە خۆشویستان. یاخود بە پێچەوانە پیتی سین قەڵەو بکەین، یەسترون بڵین یەسترون بە ساد بیخوێنینەوە، ئەمە پێویستە پیتی سین بە سین بخوێنێتەوە لەو حاڵەتەیە. حاڵەتی شەشەم خۆشویستان تێکەڵکردین دەنگی پیتی سین بە پیتی زای وەکو وەسجود، بڵین وەسجود، ئەمەش حاڵەتێکی زۆر بڵاوە کە لە کاتی خوێنەی قورئانە هەستی پێکرێ بە تایبەت ئەو کەسانی کە سەرەتا فێر دەبن لە جیاتی وشەی وەسجود، ئەڵێ وەسجود، ئەگەمان لەم حاڵەتە بێت وەسجود. سینەکە سیفەتی ڕێی خۆ سەفیری بینێ، ماوەیەک دەنگ لەگەڵ یا بەردەوامە، بەم شێوازە ڕزگارمان بێت لەو شێوازە هەڵە خوێندنەوە. المەسجور بڵین المەسجور، ئەمە هەڵەی خۆشویستان، ئەگەمان لەو حاڵەتە بێت. ریجز بڵین ریجز بیکین بە زای، ئەمەش هەڵەی خۆشویستان. یاخود وشەی ریزقا بڵین ریزقا بیکین بە سین، ئەمانە خۆشویستان حاڵەتێکی بڵاو و دیارە، پێویستە خۆمان بپارێزین لەم شێوازە خوێندنەوە. بەڵێ خۆشویستان، بەوەندە کۆتایی دێنین بە بڕگەی یەکەمی بەرنامەکەمان. ناوبڕێکی کوردوەرەگرین و دواتر دێینەوە خزمەتتان.

ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا

ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد

ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بله خوشیستان کتای سورتی نوح لعایتی یانزا و خرین معنوا آیتی یانزا و شی السماء مدی متصیلا چوار با پینچ حلک دریج یکینوا مدرارا او دال قلقلاکین و او دورای بقلوی دخوینینو لگل علی فکانا خوشیستان آیتی دوانزا میمی ساکین گیشتو ببا کمیک منگا کدریج یکینوا ويمددكم بأموال بمشي وعزا ويمددكم بأموال أو ميمك كميك ديجا كينوا حالة إخفاي شفاوية أقامان لو حالة بخوش يستان ويجعل لكم دو لام قيشتو بيك أبي بر يق لامي مشدد كيدي غامي متماثلين آتي شواردا بوشي أطوارا بيزنا كابلين أطوارا همسي بيبكين بيس الطاقة قلقلة بيبكين أطوارا بقلا يجب خيانيتوا با تا نيخوانينو با ما شوب آياتي بانزا خوشوستان وشي طباقا لبرقى يكمي برنامك يا باسمان كر بيتي الطا بيزنا كهمسي بكلي بلين طباقا طباقا بمشي وازا بيخوانينوا آيتي شانزة خوشيستان وجعل القمر فيهن نورا أو نونا من يكيد ليش كنوا فيهن نورا نك فيهن نورا زنونا كبرناين كميك من يكاد ليش تكريتوا آيتي حظة خوشيستان أنبتكم حالة إقلاب خوشيستان كم يقدرش كنوي من جاكيتيا أنبتكم وبيزنكاد شدي بيني ياخد ليو كان من تون بكين أنبتكم أما هلا يا أنبتكم بمشي وعزا بيخلينوا آياتي بيس وشي سبولا ضم مكان بجواني دخين سبلانا ياخد سبولانا سينو بايكا سبولا لكاتي ضمي بيسا لو كان من كوبكينو بجواني ضم كدر بكويت آياتي بيستو يك خوش بيستان وشي نوح الرب إنهم قال نوح الرب إنهم وشي ربي مكسورة جاري واهيها بياد خيونتو مهلاي خوش بيستان ربي إنهم أما نابد شكا قرواب واهي مدي منفصيل دروس أبو واللي ردا مد ماني تنهاب كسري خيونو قال نوح الرب إنهم بمشي وعزاء أقامان لو خلنا نوابد آياتي بسوسي ولا تذرن أو نونانا من جاكيد ديش دكين نوا وهروها آياتي بستو سيخو شوستان ونسرا كوتاي آياتك نالين ونصرا سينك ناكين بصاد ونسرا بمشي وعزاء سينك وكو خوي بخيوني نو قلو نكريو نبي بصاد آياتي بستو شوار خوشيستان وقد أضلوا كثيرا وقد لو يأيات دالك قل قلب يكين وقد أضلوا أو وواب مديج طبيد خيوني نو كثيرا نالين كثيرا كثيرا راكب قلو دخيوني نتوا ولا تزيد الظالمين بيتي زاي لقل ضاء أقام لو حالت به ولا تزيد الظالمين ممشي وعزب يخوني نوا إلا ضلالة زاي ضاء ضاد لبري مخرجة نزيك ليك أقام لو حالت به وضادك با ضاء نخوني نوا خوش بستان مما دومي مشدد معناه لهدو حالتك اگر آياتك بغينين بيكتري ضلالا مما بمشي وعزي خنينوا اگر حاجة ما لو حالتي مما كبيك كميا شدي لسلا هيتش بيتيك عربي يجو اخد هيدو شيشي زماني عربي لسلتا شدينية واتن نعلين مما اما هر ناخوش لسل زمان او شدي بوشي دان راوا بوي اگر آياتك بغين بيك
ضلالا مما. تنها لحالتي وصلة أو شدة دوري هي لحالتي بداية دس بيكدن بو وشيا مما تنها شدة دوام حسايب وكينو مما كدريش أكينو. خطيئاتهم مديشي متصل مان هي واروا همزكا دعيوا آتهم ألي فيه صغيرة معنى خوشوستان خطيئتهم نا أجمع لو حاضر بيد أجل سرنج بين بوردي دواي همزكا ألي فيه صغيرة هاتوا وألي فيه صغيرة هر حكم ألي فيه آسائي هيو وأبيب مديك طبيعي خطيئتهم بمشي هذا أي خنينو دواروا آياتي بسوشش نوح ربي بهماشي ودوبارة بوتوا ناظرين ربي وقال نوح ربي إن ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. الكافرين نالين الكافرين إمالينا كن خوشي بسانها كمان لو حالة بيت آيتي كوتاي بستوهاشت ربي اغفر لي أو همزة همزة وصلة وغينك قلو أكين ربي اغفر لي أو رايا صفتي بيني إني بجواني إخويني نو بويدان كيدر بكويت ولا تزيد الظالمين بهماشي وبيتي زايك لقل ضاءك تيكل نكين ولا تزيد الظالمين بمشي وعزا ديخوينو بلا خوش بسان بوندا كوتاي دينين ببرغي دومي برنامه كمان تالا برنامه داتو بيك دقينو بخواي قولتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

چند دقه کی فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نویج. عن ابن جریر ابن عبد الله رضی الله عنه قال: بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم على اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و النصح لكل مسلم. واتا کری جریری کری عبدالله دیارت و دلی بیعتم به پیغمبری خواهد و صلی الله علیه و سلم لسر انجام دانی نویج و زکات و دلسوزی و آموزگاری با همو مسلمانی. ام فرموده متفق علیه. عن ابن جریر رضی الله عنه: الصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كري جريد ورزاي خويلي بي دجاري توكدالي؟ پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: پنج نواج فرزكان جمعة بو جمعة كفارة لابري گناهي نوانيانا اگر توشي گناهي گورا نبي. پشوا مسلم گراويتيو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمرو كري عاص رضي خويل بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: من دالکان تان فیری نویش بکن لحوت سالیده، لده سالیده لسر نویش لیان بدن و جگیان با جیه بکنو. ام فرموده اسنادک حسنو پیشو ابو داود گیراویتیو. عن عبدالله بن عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشو عمر كري خطاب ورزاي خوي لي بيدير توكا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: او ينويجي عصري بروا وك اووا يمال منالو ساماني لدز دابي. ام فرمودي متفق عليه. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واتا أبي هريرة رضي خويل بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أجر جوتان لقامتي نواجبو بهواشيو لسر خبرون ونواجو فلمكن چند فرياكوتن نواجبكن اوش کفریای نکوتن تواوی بکن. پیشوا بخاری و مسلم گرایانه توا. عن عائشة رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: اذا وضع العشاء و اقیمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داکی ایمان دارن عائشة رضی خویلی بیل پیغمبری خواوا صلی الله علیه وسلم دجرت و کفرمویتی: اگر خواردن دان را و قامتی نویش کرا لپیش داد دست بخواردن بکن. ام فرموده پیش و بخاری گرایتی و. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسی صلاة فليصلي اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. واتا أنس كري مالك رزاي خويلي بي دالي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركز نوجه كي بيرچو يان خوتبو هركات بيري هاتوا با نوجه كي بكا جگلوا هيچ كفارتي كي تري نيه.

0: جنجيني بهداش تكان
1: من مسح على شعر يتيم نزلت الذنوب من بين أصابعه
0: هركز دست بسري من دالي كيبه باوكتا بهيني ونها كاني لنيو پنجاكان يوا هل دوري
1: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء
0: هركس دزنيش بقريتو بلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هش درقاي بهشتي ودكريتو آزاد لهركاميانو بشتا بهشت
1: من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة
0: هركس يقول هو الله أحد بخوينه دجار أو أخوي جورك وشيكي لبهشت بودروز دكا
1: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تام
0: هركس نيجي بياني بجماعات بكاو پاشان داني شو ذكري خوا بكا تاخور حل دي پاشان دور كات بكا او پاداشتي حجيكو عمريكي تواوي بو دلوسره
1: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن
0: هركس سوري قل هو الله أحد بخويني وكسيكي قرآني خويند بي وهاي
1: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر
0: هركسي لروجك دا صد جار بلي سبحان الله وبحمده خوالقناها كاني دبوري باب أندازي كفي سردرياش زوربي
1: من ستر مسلما أو مسلمة ستره الله في الدنيا والآخرة
0: هركسي كمو كريو عيبو عاري مسلماني دا پوشي او اخواي قوري لدنيا وقيامت دا عيبكاني بوداو تا پوشيو هلاكاني اشكرا ناكا
1: من نفس كربة عن اخيه نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
0: هركسي استنقو نارحتيك لسر براكي لاببا او اخواي قورو پروردگار نارحتي قيامتي و استنقكاني رج قيامتي لسر لا دبا
1: من قرأ آية الكرسي قبل نومه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح
0: وهركسي آية الكرسي بخويني بيجلوستن بردوام لا يخواي قورو پروردگار پارزاري كيبوهيا تابياني رج دبيتو
1: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له 1000,000 حسنة ومحي عنه 1,000,000 سيئة ورفع له 1,000,000 درجة
0: هركس يقويستي بازار يهبو كاتب رو بازار شو بلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أوا خواي قورو پروردگار هزار هزار شاكي بودروسيو هزار هزار خرابي لسر دسرتو هزار هزار بلي برزو بلن دكاتو
1: عمرة في رمضان تعادل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم
0: هروها عمريك لرمضان دا خيري حجك هيا كلا خزمت بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم أنجامي بدات

0: زیکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

0: شعر ببيت
1: إلا تذكرة لمن يخشى
0: بلكو ياد خروي بو أو كسي كلا ليبرسين ويبر وردقار دترسيت
1: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا
0: قرآن للايان ذاتيك وبش بش دا بزيوا كزوي دروست كردوو آسمان بلندكاني بديهناوا
1: الرحمن على العرش استوى
0: خداي مهربان بسر تختي فرمان روايتي خويا ووستاوا عرش يوزاتا لسرو حوتشين آسمان ويو لوي وسر پرشتي همو بديهن راو كان دكات
1: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى
0: هرچي لآسمان كانو هرچي لزوي داو هرچي لنوانيان داهيو هرچي لجرخاك دايا هر هموي خدا خاونيانا
1: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى
0: خو اگر باش كراق سبكيد او بيگمانو ذات بنهنيو لنهنيش بنهان تردزانيت
1: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى
0: الله ذاتك كجغل لو خداي چي ترنيا هر چين و پيروز و صفات جوان كان هيا هر شايستي اوا
1: وهل أتاك حديث موسى
0: اي پیغمبر آیا حوالی بسرهاتی موسات پیگیشتوه؟

0: بقبس أو أجد على النار هدى
1: كاتيك أغريتشي بيني لقران ويدا بو مصر لشويتشي ساردا لبياباني سينادا بخيزانكي ود اولي ربن براستي من أغريكم بدي كردوا بابرم بلکو سلک بزوت یکتان بو بهنم یان کس یکم دز بکوید رن مویم بکات
0: فلما اتاها نودی یا موسی
1: جاکات یک نزیچی اگرک بو بانجی لیکرا ای موسی
0: انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا
1: دل نیابا من پروردگاری توم كواتن على كان الداب كنا تنك بيغمان تول دولي بيروزي توادايت
0: وانا اخترتك فاستمع لما يوحى
1: منيش هلم بجاردويت بورا برايتي و بيغمبرايتي زاجوي بقرب بو اوشتاني اللي ريقي وحي ونيقا و بيد رادقين ريت

0: براستي هر من اللام من خدام هيتش خدا يقنية جغل من كواتا هر من بپرستو نواجكاني شد بتاچي انجام بدا تا هميشا منت لياد بيت
1: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى
0: بيقمان روشي قيامت بريويو هر ديت نزيك بيشار موا بو اوي همو كسيك بجويري كارو كردوو هولو كوششي پاداشت بدريتوا
1: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى
0: اي موسى نيليت او كساني كباوريان بقيامد نيو شويني آرزوي خوين كوتون لو راستي ويرد بكن تنك اوسا تيادتيتو زرر دكيت
1: وما تلك بيمينك يا موسى
0: انجا خداي قورا برسي اي موسى اي اوتشيه بدستي الراس توقرتوتا
1: قال هي عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى
0: موسى وتي اوقوشانا كما خومي بسرداد ددمو دي مالم بدرخد دا تا قلاب ورينم بو مركانم تن مبستيشي تريشم تيدا هيا
1: قال القها يا موسى
0: خدا فرموي دفري بدا اي موسى
1: فألقاها فإذا هي حية تسعى
0: جاهر كفريدا يكسر بوب ماريشي زندو بخير عيد جولايوا
1: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى
0: خدا فرموي بيقرو مترسا وك أوساي خويليا دكينوا
1: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى
0: دستيج بخرج جربالتوا أو كاتب برنجي سبيودر وشاوي إيديت الدروة بأوي عيب دار ببيت أوج نشانه وبلغي تشيترا
1: لنريك من آياتنا الكبرى
0: امشتان بو اويا تا هندق لا معجزة قوركاني خماند نشان بدين
1: اذهب الى فرعون انه طغى
0: دبتو بولاي فرعون تنك بيقمان ياخيو لسنور درتوا
1: قال رب اشرح لي صدري
0: موسى كوتن زاكردن وتي پروردگارا سينو دلو درون ما سودو قشاد بكا
1: ويسر لي امري
0: ايشو كارو هولو كوششم بو آسان بكا
1: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
0: گري زمانم بكرو و زمانم گوياو پارو بكا تعلق سو گفتارو مرامم تيبگن
1: واجعل لي وزيرا من اهلي
0: لكسو كاري شمهاو كارو يارمتي دريكم بو بريار بدا
1: هارون اخي اشدد به ازري
0: حزدكم هاروني برامبيت خدايا پشتمي پي بهز بكا
1: وأشركه في أمري
0: بيك هاو بشو يارد درم لقيان دني پيام كدا
1: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا
0: تا تسبحاتو استايشي تو زور بكين زور يادي توش بكينو ناوي تو برين
1: إنك كنت بنا بصيرا
0: تنك براسي تو هميشه بناي بحالي ايما بهل سوكوتي ايما بهم مشتيشي ايما
1: قال قد اوتيت سؤلك يا موسى
0: خداي گورش فرموي اي موسى همو داخوازي كانت بجيه و پسندو همو يانت پيدرا
1: ولقد مننا عليك مرة اخرى
0: سوين بخدا بيگمان ايما زاري چي تريش منت من ناوت سرتو لاي رحمت من ليكردوي توا
1: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى
0: كاتك إيما أوي بيويز بو بداي كدراب جين ريد بيمان جياند
1: أن

كبي خرنا وتابوت يشي تايبتوا انجا بي خر الدرياوا با دريا برو كنار بي بات تا سرنجام دشمنكي منو دشمنكي او بي گريتوا خوشويستيم رجان بسرد دا تا لجير چاو ديري من دا گورب بيت.

0: كواتا سوين بيت ايمش جادو يكد بودهينين وك اوي خود جاشوينو كاتيك بو ايمو بو خود دابني نا ايمه سرپیچی لبكين نتوش تالا يك شوينو كات دا دست بكار ببين لشوينيشي ريكو پيك دا
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا
0: موساوتي كاتي دياري كراومان روجي رازان نوبيتو لكاتي تشتن قاودا خلچي كوبكريتو
1: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا
0: فرعون ودانشني بجهشتو هرچي فعلو تلقي هبو خستيك كارو باشان لكاتي دياري كراودا هات بلخوبايبونوا
1: قال

0: وشي لدستي الراس الدايا واتا عساكت فريبدا هرچي اوانا كردو يانا دايما شيتا ووقوتي داد چونك بيگمان اوي كردو يانا تنها فيلو تلقي جادو گره جادو گريش بو هرچوه بچيتو هرچي بكات سرکوتو نابيت
1: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى
0: او سائیتر همو جادو گران خران برو داو سجدهان برد بو خدا راستیان بو درکود و تیان ایتر ما باوری چی بطین من هنوا بپروردگاری هارون و موسا
1: قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر

0: النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: فرعون وتي آيا ايوا هر آوا باورتان بيهنا بيش اوي مولتان بدمو رازبم براستي ديارم موسى قورو ما مستاتانو هر او فيري جادو گري کردون شرط بيد دستو قاجتان بپیچوانوا بقرتينمو هلتان واسم بقدي دار خورمادا او سا چاق دزانن که کام من یا خدای موسى سزامان تندو تيجو بردواما.

0: خلق کوتیان اما سرپیچی کردن من لبلینکی تو با آرزوی خو من نبوا حزمان لسرپیچی نکردوا بلام اما زیرو زیویچی زوری قبطی کان درابو بسرمان دا جایتر فریمان داو سامریش بوشیوی فریدا
1: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي
0: بوزير زيوا پيكري جويركي چي بودروس کردن جار جار بوري چي دكرت ساميريو بيدين كان بشرمان ووتيان اما خداي ايوه وخداي موسى او لبيري چوو بشويني دادا قررت
1: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا
0: جايا أو نفامانا نازان أو جوركي ولامي هيتش قصيتش أن ناداتوا هيتش زرر يا قازان زيشي بويا النية.

0: بگمان پیشتریش هارون پیوتن ای قومی من ایوا بم جوارک زیرین توشی تاقی کرنویشی سخت بونو تیدا در نتون دل نیابن که پروردگارتان خدایشی مهربانا شوینی من بکونو جوار رایلی فرمانی من بن
1: قالو لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسا
0: کچی وطیان هر جیز وازی لنا هنینو بدوری دا دینو دی پرستین حتی موسا خوی دگر
1: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري
0: موسى كقرأي وبتوري ووتي أي هارون تيواي ليكرديد بيدنك بيتو هيتش نكيد كاتيك بينيتن آوا قمرابون تيواي ليكرديد بيروي من نكيد آيال لفرماني من ياخي بويت
1: قال

0: خلچینه ایوه دلنیابن که پروردگارتان تنها ذاتی اللایا جگلو خدای چی ترنیا زانیاریو زانستی او ذاتا هم مشتی چی گرتو توا
1: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا
0: أي محمد إما بيقمان آب وشيويا هنديق لبصر هاتي أواني الرابورد بود دجارينوا دلنيابا إما للاين خومانوا قرآن من بيبخشيويد كياد وريبيد لهمو رويكوا
1: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا
0: اوهي پشتی تيه کرد بيت اوه بيگمان نروجي قيامت دا كوله گناه هل دگريت
1: خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا
0: او جوره کسانا لناو سزادا بو هميشه دمين نوا اي چن خراپا او كوله قرسي كلا قيامت دا با كول يانويا
1: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا
0: روجك ديت فود كريد بصور دا او روجت تاوان باران تاويان چويرو شين هل قراوا دي مني چين ناشرينو سام ناچيان هيا
1: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا
0: بتسبوستر تبايق دلين تنها دشو نبيت لدنيا دا يا لجهاني برزخ دا هتشي ترتان بيتوا
1: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا لبثتم إلا يوما
0: اما تشاك دزانين سرنجام تي دلين تونك جير ترين ورياترين يان دليت تنها روجيك نبيت هتشي ترتان بيتوا
1: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا
0: برسيارد لدكن درباري چه وكان كلبر بابوني قيامت دات چيان بسر ديت اي محمد تو پيان بلي بروردگارم حليدة چينيتو وردو خاشي دكات
1: فيذرها قاعا صفصفا
0: جا پرشو بلاوي دكاتوو ديكات الزاوية شي بانو تختو برين وازيل دهينيتو بجي دهيليت
1: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا
0: هيتش خوارو خيتشيو برزيو نزميك لسر كاري نابينيت
1: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا
0: لو روجدا همو خلچی شوینی جارداری کو کردنو دکون هیچ سرپیچی و لاریگ نا کرد همو دنگکان لبر پروردگاری مهربان نزمنو به هواشی ددوین تنها چپو سرته چی کم نبید هیچ چی تر نابیستید
1: یوم ایدی لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا
0: لو روجدا تكاو شفاع دور ناجيريتو بيسودا مگر لكسيك خداي مهربان مولاتي بداتو رازي بيت بوي قصي بو بكريتو قصي ليور بجيريت
1: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما
0: خدا بهمو اوشتان دزانيت كلا قيامت دا چاور ريانو بهمو اوشتاني كلا دنيا دا انجاميان داوو او خلقا هر جيز ناتوانن آقاداري زانستو زانياري بيس نوري او ذاتا پيببن
1: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما
0: هر چي رخصار كان لروجي قيامت دا ملكتو فرمان بردارن بو او ذاتي كهميشة زندوو دصلاتي بيس نوري هيا بگمان او استمی کردوا رنج بخسارو نا امیدو به هوایا

جاوتمان اي آدم براستي ام ابليسا دجمني خوتو هاو سركتا وريابن لبهش بدر كردن تان نداد بوهو يوتو شينا خوشيو نقبتيو در بدري ببن.

0: دڵنیاش بە تۆ لە بەهەشتدا نەبرسیت دەبێت نەڕووت و ڕەجاڵ دەبیت و نەتینووشت دەبێت و نەگەرماش زۆرت بۆ دەهێنێت.
1: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى.
0: جا شيطان گماني خستا دليو و پيوت اي آدم پيت بليمو نشانت بدم درختي نمري و ملكو دارا يك كا بسر ناچت كاميا.

كواتا اي محمد اي ايمان دار خورا قربا برامبرو قفتارا نابا جيانيان كديلينو تسبيحاتو استايشو سپاسي پروردگارد بكا پیش هلهاتني خورو پیش آوابوني لهنده كاتا كاني شودا هر تسبيحاتو استايشي بكا لبشت جيا جيا كاني روجش دا هر تسبيحاتو استايشي بكا بو اويل الرزامن دي پروردگار بهرمن ببيت ولا

0: حقاً.
1: أي إيماندار تو چاوكانت مبرأ و ناز و نعمتي كهندك خلقمان لي بهر ور كردوا كزينتو رازاوي جياني دنيايا بو اوي لو ناز و نعمت التاقيان بكينوا بيگمان رزق و روزي پروردگارد لبهش دا چاكترو بردوام ترا. وأمر

0: كافر كاني مكة وتيان باشا او بول لاين پروردگاري و معجزه چي بو ايمن نه نو نشاني نداين مگر بس يو معجزانه لا كتب پيشوكان دا رون نكرا وتوا كاتي خو نشاني قوم پيشوكان من داوا بلام خو باوريان نه نو بو امانشي پيش بهنين هر باور نه هنن
1: ولو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويل بيت دلت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو باداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بشيتوا نباداشتيك تيكالاوي نيتكي بو بيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دستي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيد بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات او باداشتي حاجيكي هيا كحاجيكي باكو طواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنوج هل بقريت بروات بومزقود بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مديرا وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جاتشوب مال لمالكان إخوة بوب جهناني فرزك لفرزكان إخوة قورة همو هنگاوکانی بخیر بوی اجمار دکرید. بیش یعنی گناهی دوریو بوی تریش یعن بلی برزی پیده بخشرید. امام مسلم ام فرمودهی روایت کردوا. عن عبد الله بن عباس رضی الله عنه انه رقد عند رسول الله صلی الله علیه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خوي لبي دفرمي شو لمالي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم رشت درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو يوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شبو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نور خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان جرع وتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد و تسیر بان زیکی مزگوت کمان نکوید. لجرانوی پیشو مسلم دا فرموی مساجدنا و تا نزیکی مزگوت کان من نکوید. پیشو بخاری مسلم ام فرمودیان روایت کردوا. عن جابر رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرمويتي هركس سيريان بيازي خوارد باليويتي هركس سيريان بيازي خوارد باليمان دور بكويتوا يا لمزقوتكان من دور بكويتوا.

پلو هلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن لگل جماعت اوشتان کلدست چو توابی بکن پیشوا بخاری و پیشوا مسلم ام فرمودهان جراوتوا عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا الى الصلاة. قال فلا تفعلوا، اذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ابو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا ايمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن بياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي او چيتانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دا رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي بيگيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو توابي بكن. بيشوا بخاري مسلم ان فرموديان روايه كدوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل امنا امانه، سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين. اللهم ول امورنا خيارنا، ولا تول امورنا شرارنا. اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل منا.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. واتا خوشويسمان سلامي خويل سربي دفرمي حسادت بيكتري مبن لا فروشني كلو بلكان تانا نرخي كي جران بهاي خيالي وها ملن كريارا كانتان سراسي مبكنو واتي بغن ككلو بلكا زور چاكو باشو جران بهاي يان بانقص نرخي كي جراني ناشايسي وها بكالا كبدن كهيج بيوستان بكريني اشتاك نبيتو تنهابو اوتان بي بمنرخ پيدانا ناراستخينتان هم زيان بخاون كالا كبغينو اتر بي نفروشري وهم مشتريا كانش بخلطينو وايلي حاليبن ككلو بلكي بحقيقي نايابو جران بهايا وارقو كينا اللي يكتري هالمقرنو دجمنايتي يكتري مكان برد مكان يكتريو هجري برايتي يكتري مكان لفروشني كلو بلكان تانا هندكتان لسر هندكتانا منافسين رخشكينيو بايخشكيني كالاكاني يكتر مكان بجور یک بانگی کریارکان یکتری بکنو پیان بلین کالاکانی او باش نینو ورن لای خوم هم کالاکم لهی او باش ترو هم نرخا کشم هر زانترا همو تان بنده خواو برای یکتر بن مسلمان برای مسلمانه استمیلی ناکا پشتی برناداتو ناهل رسوایو سرشوری بسردابه و با کم سیری ناکا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سجر اماجی بسینه و درو درونی کردو فرموی و لیردا مروف اوندی لخراپو توان و شر بسه کلب کم گرتنی برا مسلمانه کی توشی ببی هموشتی که مسلمان لسر مسلمان حرامه خوینو مالو شرفو ناموسی ام فرموده پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتیو قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. واتا بياويوتي أي بيغمبري إخوة كردويك منشان بدأ أجر جيب جيم كرد أو خلق خوشي بيم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی: دنیا بکم بگرو بکم راضی بو زاهدانه بجی خوا خوشی دوید و بی نیاز و بی باک بو خود دور بگره لویل دستی خلکی دایا هموان خوشیان دوید. پیشوا مسلم رحمتی خوایلی به گرایتی و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. واتا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي خوا وحي سروشي بوناردم كخاكيو خببچو گرو بنفس بن تاهيجي كيكستم لوي ترنكاتو سنوري يكتر نبزينن تاهيج كسي فخر شانازي بسر كسي كي تروا نكا أنفر مديلا سنني أبي داود دا رواية كراو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هذه من اللذات. واتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي زور بيري هلو شري خوشي ولذته أرز وكان بكن كمردنا. پیشوا ترمذی لسننکی دا جرائتیو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم:
لا يرحم الله من لا يرحم الناس واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ده فرمی خوا سوزو بزیو مهربانی و رحمی خوی بکسی ناکا کن سوزو بزیی نبی برانبر خلکی پیشوا بخاری گیرایتیو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي واتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس مني لخودا بيني او ابدل نيايي ولا اقايش دا دبيني هرقيس شيطان ناتواني خوي بخاطر سرشيو رخصاري من بيشوا بخاري جرايتيو

راديو محراب دنجيك بوغياندني بيامي دوين بيغمبر صلى الله عليه وسلم.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی رادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوا هیا لپیانبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

صلاة ورحمة وبركات إخواتنا نبي أمد أبوان خوي پروردگار لهمو آفات وفتنيك إيمو همو مسلمانان وهمو خلقاني بيوي بباريزيت برزان جمعي بيشو باسي أوم بوكردن خلق للرحمة إخوة مأيوز مكان خلق من يرن بو جهنم مال إخوة لقناهت خوش نابي بيارمتي إخوة أمرو بابتي وتارك أويا خلق لإسلام بدبين مكان إسلام ناشرين مكان لبرتاوي خلقي كديني خوايا ديني كخواه بير رازي بوا بو مروفايتي بو سرزم پیغمبران بو آدميزاد بقشتي خلق بدبين ورجبين مكان لدينك إخوة خوش شوستان ديني إسلام ديني خوايا إن الدين عند الله الإسلام خوا بحرف تحقيق إن موري لذا والدين يقلاي أو قبول دي على إسلام إن الدين عند الله الإسلام أما خاليكما خالدهم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هركس يتجل إسلام دين برنامه كتير بو خوي دابني ولا سري بالروا اولي ورناجيله لقيامتي شاخص روماندا مال كاولو مال ويرانا دين ضرورتي حياته بينشتهي بيغمران بو اوهاتون او بينشتا غرينغو ضروريه بباريزن يا كمين يندريتي لا حفظ الدين باريز غادي كردن لدين دين زور للدنيا بلان دينك خير دنيا وقيامت اتيابه كما اي بختوري دنيا وقيامت به ما اي رسولي سربرزي دنيا وقيامت به بس دين اسلام وبا بيجدانين همو جارة تأكيد لسلم خالها كما هو همو بيغمران با اسلام هاتون او نيه بلاي فلان بيغمر مسيحيتي ناو فلان يهوديتي ناو فلان بوزيتي ناو فلان شيء ناو اشتيوانيه لإسلامه لقرآنه لإخوة حمو بيغمران يك بياميان بوه يك رساليان بوه مقطع هر إسلامه بلام لسردمي إبراهيم لسردمي نوحة لسردمي داود لسردمي سليمان لسردمي موسى عيسى محمد بربره رسالة كان لواتش هر سردمه نوع شريعته كي قرق بو بي بيادة بكري بلام يك برنامه و يك رسالة خواهي قروه پر وردگار داي ناو بوم آدمي زادا ابيل سري برو ابيل يدور نكويتوا همو پیغمبران سلامي خواهي لسر بي چند پیغمبر هاتوا لآدم و تا حضرت محمد تا خاتم هر همو يان بو يك رسالة هاتون اوش بريتيه لا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بخلقي أنا وتو خلقينا تنهى الله بفرستن تنهى الله خواتان به إلهتان به معبودتان به مستعانتان به رازقتان به خوايترتان نبي نبي خوايتر بوخوتان دابنين بوكاري دنيا بوكاري قيامت بوتنغانا بوفرحانا أن يعبدوا الله عبادتنا بو خوابه بكري واجتني بو الطاغوت لو اي ابرسره لغير اخوا لهمي دور كونوا وازي لبينن طاغوت كل ما يعبد من غير الله هرشته ببرسره عبادتي بو بكريو نزر قرباني بو بكريو هاواري لي بكريو سجده كرنوشي بو ببري همي كيوتري طاغوت انسان بي استيره بي حيوان بي هرشتك لم دنيايا خلق عبادتي بوبك او طاغوتا بيشقى الله الله واحد الاحد فردي صمد

لفتح مكة فضالي كري عمير خيواني شاندا كإيماني هنا ومسلمان بوا بلام ضلي بريتي لحق برامبر ببيغمبر صلى الله عليه وسلم هو بلا بشتوا بشتي بيغمبر يخواي قد بقوي فرستي بيري لدواوا خنجيرك بكاتا دالا بيغمبر يخوا وبيغمبر يخوا لنا أوبر فضالة أفرمي بيغمبر يخوا آوها آو الرداية وبلام فرمي أي فضالة ماذا تحدث به نفسك أولا ظلي خوتا خطري شيء أكي نشتم يا دي خواكم يا رسول الله بيغمبر يخوا فرمي استغفر الله داوي لي خوش من لخوا أبك وكبلي أزانم نناخي خوتا شيء الله يتوى وشيء بلانيك دارشتوا فضالة عليه بيغمبر يخوا صلى الله عليه وسلم فضرب بيده على صدري دسي مبارك يخست أثر سينم والله دعي أوي كدسي مبارك إلى سينم لابرت هيش كسي كلم سر زويا بقدر بيغمبر يخوا خوش شويس نبولاي الأوبر يحقد حقد واد لي بكا بيجاني خد بكي تما ترسيه وبيغمبر لنا أوبري للحظة يكا لتان ثانية يكا أم بغزة بقوة ريبوتي بو أو بري محبته خوش بيستي همو من أزانين أم دلا بآساني لبغزة و ناقو ري لبو محبته خوش بيستي خواه علماء زانا كان أفرمون أما تأثيري نظري بيغمر صلى الله عليه وسلم توجهي بيغمر بچاو رحمة تماشا كردني بيغمر صلى الله عليه وسلم كهر كسي بچاوي رحمة وبيغمر إخوة تماشا كدبي أو بينيني في غمر صلى الله عليه وسلم خواهي پر برقار أي كاتا أسبابي انشراحي صدره سينفراوان بوني

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطای بد بو او کسی که بطمای خواه و روشی دوائیو یادی خواش زردک.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جوگراني عزيزي راديو محراب همو كنال خيركان تر بسراو بن راو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برا كانم برز كان خشك كانم. قرآن فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واتخوا فرمي: فبشر عباد الذين يستمعون القول. واتم مجدبد أي محمد بو عبداني من أواني كوا وتأبي سن يستمعون القول، يعني همو جورة وتيأبي سن، فيتبعون أحسنه بلام أوان هلي أبجيرنو تتليئكا أو تانيك أي بسن دواي وشزور جوانا كان أكون بقسي وشزور جوانا كان أكن. أولئك الذين هداهم الله أوانيك بوشي وما ملا لقل بسراو بين راو بكن لقل وتكان بكن أوانا أوانن كخواي تعالى هدايتي داون. وأولئك هم أولو الألباب أوانا خاوني عقل هوش بيرو وردبين. ما بس لم آيتا أويا كأم آيتو زور آياتي تريش لو بوارا كآما جبم خالاكا كإنسان براسي لم جيانا خوش بيو ترشي بيو ككوتين ناو جنجال جيانا وبيقمان جيان بيشي همو جورا زندوري كتيايا لناو ام همو جورا زندورا مشد زور ابيسين بو يخواي تعالى يك زماني بوداناوينو دو جوه معناي واي براسي ابي اوي كايبيسين دو اواني او بي كايلين جا بستن زورا بس عقل اوي جير اوي لهاتو اوي كبيري بلاي پاش روجيو بي او قساني كايبيسي بز جيجو تتليب كا لناو مشتی خویا، لناو دلی خویا، لناو هستکانی خویا. کام قصی جوان بو، کام قصی کزانی اخلاصی تیای بو خوا، کام قصی کزانی خاونکی دلسوزو، دلسوز یعنی دلسوتاو، دلسوتاو، دلسوز بو جوگرانی خوی دوای او قصانب کوی، او قصانی که مصلحتی تیای برجواندی تیای برجواندیش دو برجواندیه. انسانی مسلمان نابه تنیا بیر لبرجواندیکانی دنیای بکاتوا، بلکو ابه بیر من بلای برجواندیکانی قیامتش مانو بی. وات او قصانی که برجواندی قیامت مانی تیای قصی او ماموسا برزانه، او داعی دلسوزانه، او بانخوازانی که مبستیان مصلحتي ايمه يو بو مصلحتي ايمه قساكن بو برجوان دي دنيا وقيامت ما نقساكن اتر آية او بسراوة مباشر بيوكو خطيبك كالسر من بريك بدل سوزان نصيحتو آمشقاري او خلقاكا يا غير مباشر بيك لكنالك ولا تلفزيونك ولا راديوك ولا ازقيك واي بي سي انسان بتوانيه تتليان بكاتو كاميان جوانا دواي او بكوي امجالناو بسرا وكانا براسي زور كس هيك قسين لمن ابيسي زور جوانتر لمن ادايكا. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: بلغوا عني ولو آية واتل من الرأي جين بخلق باتن يا آية تجبي فرب مبلغ أو عام سامع. زور كس هيك و تبليغ أكري و بي اجين ري باشترا واعي ترى تيجيشتو ترى لو سامعيك راسو خو لبيغمر صلى الله عليه وسلم ما بستكي بستو حديثكي بستو كوابو اوانيك شد لما مسايني آيني ابسن لخير خوازان وبان خوازان ابسن حقواية تنيام بستيان خوايان نبي حقواية اويك ابسن بجواني حفظكن وبجواني ادايكن چونچی براسی تنیا جو گرتن مبست نیا بلکو گرن اوی الإنسان بيجيني إمام غزالي لناو كتابي أيها الولد برقي جوانه فرمي أيها الولد النصيحة سهلة والمشكل قبولها نصيحة آسانة بلا مشكلة أوي إنسان بتواني قبولي بكا وري بقريو بجواني عملي بيبكا لبرو الدوام لهمو جوغران أوي باكاتي خومان زايا نكين بلاي برنامي بروبوتشوا بلاي أو فليمانو أو مسلسلانو كوا فيري خراب مانكن لسر خراب الرامان أهينن بخرابو ألفتمان بي أقرن بلكو هول بين ككاتا شيرينكاني خومان تمني عزيزي خومان أو تمني كوا روشت ناقريتا أو كاتا بريزو عزيزي خومان صرف بكين لبسر بردن بو جوغرتني خير بو نصيحتي جوان بو آمشقاري جوان بو اواني كآمشقاري جوان من فيركن خواي تعالى توفيق من با وهدايت من با كبتوانين قسي خير ببيسين قسي او ما مسابر رزاني كخوا درباريان فرمي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين چه قسي لوجوان تركوا خلق بانكا بو رغي خوا وكردوي شاكبكا وبلي من لمسلمانانم ايما جوبو اوانا بقرين ان شاء الله بختوري دنيا وقيامت بين دل صوزي اوان لنا ودلو درونو هستو بوچونو كردوكان ايما شارن اداتوا خواي تعالى توفيق من باهمو من بجاري وجوغراني بريزش لقل ايما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

رادوي محراب دنجيك بوغاندني بيامي دوين بيغمبر صلى الله عليه وسلم بوغاندني بيامي دوين بيغمبر صلى الله عليه وسلم.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتابي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي سي آيات هي لقرآن بيروز دا تكاو شفاعت بخا ونكيدكا هتاوكو ليدا بودري، أويش تبارك الذي بيده الملك، واتا سوري الملك. بيشوا أبو داود يراويتيوا بيسراني باوردار واتا انفرمودي ودقيني كلا قرآن بيروز دا سي آيات هي كا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي تكاو شفاعت بوهر كسي دكا كلا شودا ديخويني هتاو كودا بيتا ماي اوي خواي قورا لي خوش به. اوش آتكاني سوري الملك كاب تبارك الذي بيده الملك دس بيدكا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: تبارك

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستي بو ايوا هي لپیامبری خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خوا و روجی دوایو یادی خواش زرده

حزبي جلوغل جور جور لقرآن أبينين راجع با مبارزات بزشتغل ك بوتر في بوتمان لسي دستبندية عندو كليا لباري فيليسوف بروزيل مختلف جلوغل جور جور أبينين هل لقرآن مثلا لباري مسلمان ولوا بحث كريه لباري شكس مسلمان ولوا لما يعني جنة البتن شكس نهائي شكس المحدود ومؤقت كبسرياناتي وك ليك فتري بو شك ميدان احدا بحث كريه لباري او مصيبة شدائده وابسرياناتي اما نموذج لبرخوج حق كمسلمان يدن لتكبع طلاف كسران بغي واستكبار لعالمه نمودة الأولين لحالة ترى كتس كأمساء فرميبا مسلمان يلي فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين شرط دا أنيبو غلبا يعني يا أفرمي وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا اما نمودي اكتر تماشاب كان او نمودي بوكا ديما او حالة شكسك هاتي وبسريانا لفتريكا او لما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم جاء آلي ريش اشاريك كم ببحث اكتر من عند انفسكم كشي ان الله على كل شيء قدير كشي وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله دقت كان أم حالات متفاوتة جانا يشمي أوانا وبلون القرآن وعربي زانن أزانن منظور شاس أجر إيسا بيجمي فرسانين ويبو مجلس مطلب فردورة كتيتو أما مطلب فرعيبو بروي نسر نمودا عيني كان لحركة جامعي إسلامي لتك جامعي جاهلية أو زمانة أول شكلي كيبو كإشارة من كرت او شكسو قرفتارية بسرياناتي لو دوا اما الشكل ايتيا كغالبيان بطور مشروط تزمينكا استقامة وتقوى اما الشكل ايتر بينا فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم فشكي بيه قيدو شد نبرون فتان خنا ميدان مطمئن بن غالبا يعني دفعي ابو جورا زربة تام بچسمو شكس خطرناك دفعي تذكريان بيبغا استقامتان بيو تقواتان بيو قدرت بيلي او عند برابر ايوه هيش ناكا تبقى او نظام عمومية كواوتمان دفعي تربية قيدو شانت هيش واهمتان نوي سسمو نو هن بسازش و تسليم در مغن لتك دشمن تانا بزانن بيه هيتش قيدو شرطي ايوه برترن بلو قوى ما ديتان كما ولي بزانن كغالبن بزانن خواها لتك تانا بزانن خوا خوتان نايليتو تنها اعمال و رفتار خوتان ويلتان كابا اعمال و رفتار خوتان و ايتر كاري نوي بسلتان و آقاي ديتان نوي اما يعني اما السي جورة نمود عجيب و غريب لحركة جامعي إسلامية تيرو قرآن لبرابر دشمن يليانو كأو مطلب جزء إشمانا كخوي ذاتا كلية لأثناي خنوي آيتك إشارة فيتل يا مطلب غير لتربم جورا هر لباري دلجيري حق وباطلوة لتك مسلمان يلا أزيزرية كسورة للجياء جيائكا أم جوريكا أو جوريكا أو جوريكا فرهد لمعنى لقرآن جاء ما نقشتي ناجين فقط جريان أصلي كواوتمان كنتائج الدرجيري حق باطلمان كده سيدستا عمدو كلي او ايجين احتمالي هس اگر فكريب كانو اعم جورا جلوغل متفاوتي چل باري حالات جور جور برخود حق باطلوا عليكم السلام ورحمة الله روشنو بيه بوتان اذا ليس روشنو نو خواه فرصد بلاو حياة بيه ممكنة بحثي

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتابي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: هركات يكتبرين بلاي باخشيك لباخشكاني بهجدا أو أبرون دقليان بهجدار بن. عرضيان كردو فرمويان: أي پیغمبری خوا، آیا بخشکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمی: بخشکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: ومن رتع یا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. باورداری خوشویست گرده تو بردوام لألقکانی ذکر دا بجی او اگیو لرادوی محراب بگره.